0: إما هي تلك كتلك فكرة مايز كتلية تكوى أكتر تكوي فيم
1: روتا روتا مع ويكتوريا ماكيو
2: همهي مايوها إتيرا بو أو تفتيون عرا أو تأهو ترو ترو هي بوكيكي أوينكو إتاواي هي تابوي تاماكو إتاواي أو تانغرو كيو كيو ناناي هكاباو هكاتو أنا ماي إهينا كيها Kāinga e taku aroha te tau o taku ate, te whānautanga mai o taku mokopuna e. Tērā te whitu kamukamu i rera puta āhuru mō wai. Te whara tangata o te iwi e pai nei māu. Te toko whiti o ngā kaiāwhina i pōhiri aonua ki te pō. He huihuinga o te kahurangi, puanga kairau o matariki kāinga kore, nau mai haere mai. Ko ruia mai te aho tūroa i tohutia ai i te rangi, horahia nei ki te whenua. Te kai kinikini o te aroha te punaroi mata i manaki, ki te whaiao ki te ao marama, Māori ora.
1: Rota rota, ngā Wikitoria, Mākio.
0: E mihi atu i kia katoa katoa, e whakarara mai atu ki te leo takiwā o Taitiko FM.